0: اللي بدون رجال الشمع اللي متسمى بينا بتجي فلا bring on the night لو شبه لو B2K ما انا باخذ كيلو جوله فلا فلا بويا فلا قاعد مايل اي سلام يا ساسا انت your last station of the nation
1: That's me on Radio Less, and this is your boy Thorius, all the way from Gomache. Hey, tada!
0: Hey, I'm gonna go to the phone. I'm gonna go to the phone. My lady, B2K.

وخذوا خبل مكسلها وخذوا خبل لما جوا لها لسكوا تابوا بالدورة ويا

يمين فلا ميت تم تي وانا بالي بالغبطه رينغ بلا سرينغ على الشومه بلا سرينغ على الشومه كيتا تون غريبينا تبيري تاع الرجاء برندن توتو سكانا انا بابيلا كاتو بلا سي يو لاف ما بتو ليفل عنده وي فرا اي نيد فازت تبعنا وانا مو تشوم تيبو